0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

كأن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: لا
1: يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك.
0: صبر رحم
1: اذكر يا رب ابان اخوتنا
0: يا
1: المسافرين
0: رب رحم
1: والذين يضمرون السفر في كل مكان، سهل تراكم اجمعين، ان كان في البحر او البحيرات او الانهار او الطرق المسلوكه او الجو او السالكين، فكل نوع كل احد ردهم الى منى هادئه من الخلاص. تفضل يا رب اصحابهم في الاخلاص، هم في المسير، ردهم الى منازلهم بالفرح فرحين بالعافيه، معافين الشرك والعمل مع عبيدك في كل عمل صالح. نحن ايضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضره ولا قلق ولا عاصف الى
0: يا
1: الانقضاء.
0: رب رحم. فلنسبح مع الملك المجد الله في العالي وعلى الارض السلام. ثم صلى نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من اجل هذا المجد يا رب. اقسم الله الاب ضعف الكل والرب الابن الوحيد وحده يسوع المسيح والرب يسوع رب لحم الله ابن الاب رب فتاه العالم. ارحمنا يا رب فتاه العالم. صلى عليك ايها الجالس امين النبي ارحمنا أنت على القديس عندك العارف بأس المسيح والروح القدس لله لا من ذلك كل يوم. طب بأس القدوس إلى الأبد والأبد الأبدين أمين. نزل لي رتبك لك إله وآمنك أن نرى على تنطعة فرق لأنك صرت لي معينا باكرا يا رب تسمى صوتك إلى ذاك الكفراني. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيز المتلازم ولد من أضرار ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيز من تلسر ونرحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيز من تلسر قام من الموات فصادر السماوات ارحمنا. المجد الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدور أمين. أيها الثالث قدوس ارحمنا. أيها الثالث قدوس ارحمنا. يا ثالث قدوس ارحمنا. يا رب اقنا خطايانا يا رب اقنا أثمنا يا رب اقنا ذلتنا يا رب اثق مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس ابانا خطنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم يا من هو ارحمنا الذي اختار بيننا وأكبرت البطن ليك لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض. خبزنا الدعسين واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا لنا ولا تكلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسحه سوى ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى ابد امين. السلام لك نسالك يا القديس الممتلئ من العذراء كل حين والد الاله ام المسيح سيد الصلوات ابن حبيبي يقبل لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا نلحق المسيين نظرة قديسة سرب عنا ليصنع رحمة الحسنى يقبل لنا خطايانا. العذراء مريم والدة الإله القدس الشفيع عالمين الجنس البشري اشفع فينا من مسيح الذي ولدت لكي يرى من الأفلام خطايانا شهرين.

0: تمتي هواري بمن بوتي بروساتي ساتن هوت نارين بن شوسي بخريستوس تبكن انو في نوني فور
1: باركي أنت يا مريم الحاكم العفيفة الكباثن يا الكنز الروحي
0: اليمامة النقية التي نادت في أرضنا وأينعت لنا ثمرات الروح
1: الروح الموعد الذي حل لابنك في

0: لنا بالرحمة ورحمتي في بطنك.
1: أيوه يا يسوع المولود من الآب، ولد لنا منك وحرر جنسنا.
0: فلنقول هذا من قلبنا، ولا بعد ذلك بسنا صارخين
1: يا
0: قائلين:
1: ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكل روحك القدوس يعطيك تمجيدا.
0: فرس ملك وقف يسبحون أمام الضابط الكل، يخدمون السر الخفي.
1: ميخائيل هو الأول، غابرييل هو الثاني، رافائيل هو الثالث، كميسال الثالوث.
0: سوري صدقي سراسيم ونانيل هنا المدن العظماء الأطهار يطلبون الخالقة.
1: الشيروبيم والسيرافيم الكراسي والأرباب والقوات والبعض مخلوقات غير مجسدين الحاملين مركبة الله.
0: الـ24 قسيسا في كنيسة الأبكار يسبحون برافتور صارخين قائلين:
1: قدوس الله المرضى اشفيهم، قدوس القوي رقد يا رب نيحهم.
0: قدوس الذي لا يموت بارك ميراثك ولتكن رحمتك سلامك حيصنا لشعبك.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباط، السماء والأرض مملوتان من مجدك وكرامتك.
0: إذا ما قال لي أتبع من قائل قدوس أمينا للويا المجد هو للهنا.
1: اشفاعي في نجاة العساكر الملكية والطهمات السمائية ليغفر لنا خطايانا.
0: مرقس الرسول الإنجيل الشهيد لآلام الهلال الوحيد والجيش.
1: أتيت ونرت لنا بإنجيلك وعلمتنا الأب والابن والروح القدوس.
0: خلصتنا من الظلمة للنور الحقيقي، وطعمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء.
1: تباركت بك كل قبائل الأرض، وأقوالك بلغت إلى أقطار المسكونة.
0: ولك يا الشهيد السالم للإنجيل السلام للرسول مرقس نظير الإله.
1: اطلب من الرب عنا يا نظر إله الإنجيلي ماركوس الرسول يغفر لنا
0: كما
1: خطانا.
0: أنت نظر علينا في المواضع العالية التي أنت كان فيها سيدنا الإله العذراء كل حين.
1: اسأل الذي والدته فيه مخلصنا الصالح أن يرفع عنا ذيل التعب ويقرر لنا سلامه.
0: أمركة العذراء الملك القرقاني يا سلام فارين سينا ولدت لنا مانويل
1: نسألك
0: نسألك.
1: اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: أعظمك يا أم النور الحقيقي والمجد في العذراء القديسة وهيئة الإله لنيكولاتي لمخلص العالم. هات وخلص نفس المجد لك يا سيدي ملك المسيح فخر الرسل كل الشهداء. تهليل الصدق أنت بارك لنا ونور الخطايا نبشر بالثالث القدوس لوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد. الله لا يبدأ كل خالق السماء والأرض ما يرون ولا يرون نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل الدهور نور من نور. إلى أحق من الأحق مولود غير مخلوق مساوي لا فجار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن بشر ومن أجل خلاصنا ندنا من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عند بلاصر وانتلم كبرى قام بين الموت اليوم التاسع كما كتب صادر السماوات وقال الثاني من الجودانية في مجدي ليدين نحيا والأموات الذي ليس ملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب المهن بطك من المسجد لا نجد عليه والابن ناطق الأنبياء كنيسة عيدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف مع مضي واحد في الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الضالة. تنجوش تبال خاتين تي أناستاسي سنتين رف موت نبيون خنتي بي أونس إيه

0: سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذه القديسين ورسلته المكرمين قائلا: إن أنبيا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا. آمنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة تنبض قديسي.
1: صلوا من أجل النيل
2: يا
1: المقدس.
2: رب
0: اذكر
2: ارحم.
0: أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك يا رب، إلى الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا.
2: الليل
1: Sumento agio evangelio.
0: Pes marot en jebes ne khane bram sho senteni gom. Jiri eflog es en to ka ta mar kon agio ne evangelio to anos ma.
2: Doxa si kere.
3: Kefu be makhafat en amam Allah wa ansitu en asma al ingil al muqaddas wa sum shart al ingil meri muallimna Marcos al bashir barakatu ala jami'una.
0: Ben sho סוב בנותו בן סוטיר בן אורות אליסוס בכריסטוס אבשר בנותי תאון חברו שייני ואופה בנותי בן
2: זוכסוסי קריה
3: בן מזמיר תלתי לבינה דהוד הנבי ברכתהו על הגמיונה תלפו לרבה ודו בסמינה דו פלומן בעמליה סבחו הורתלו להו חדסו בגמי עגאיביה יפתחרו בסמ הקדוס הללויה مبارك الاتي باسم الرب اله القوات ربنا والهنا مخلصنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الى الابد وفيما وخارج على الطريق اسرع واحد وجسع ركبتيه وساله ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياه الابديه فقال له يسوع لماذا تدعوني صالح ليس احد صالح الا الله وحده انت تعرف الوصايا لا تقتل لا تزن لا تسرق لا تشهد بالزور لا تسلب اكرم اباك وامك فقال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي فنظر الى يسوع واحبه وقال له تريد ان تكون كاملا يعوزك شيء واحد اذهب بيع كل ما لك واعطيه للمساكين فتربح لك كنزا في السماء وتعال اتبعني حاملا الصليب أما هو فاختم على القول ومدى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة فنظر يسوع وقال لتلاميذه ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله فخاف التلاميذ من الكلام فأجابهم يسوع أيضا وقال يا بني ما أعسر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فبهتوا إلى الغاية قائلين له من إذا يستطيع أن يخلصوا فنظر إليهم يسوع وقال عند الناس غير مستطاع ولكن ليس عند الله لأن كل شيء مستطاع عند الله وابتدأ بطرس يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فجاب يسوع وقال الحق أقول لكم ليس أحد يترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو ابنا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأبناء وحقول مع اضطهادات وفي الدار الآتي الحياة الأبدية
2: والمجد لله دائما
0: أبانا الذي في السماوات
2: يتقدس اسمك ليت ملكوتك لتكن مشيتك كما في السماء كذلك الأرض أعطينا اليوم لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد باري صوصي صوت بن شوي
4: تسكيف على سيمون تو كريك لناركي
2: أوبيون سو كيري
4: ورسفورين سيميت أبو آمين
0: إيريني باسي
2: كتم نماتي سو
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الله الأب الذي قطع كل ربطات خطا من قبل ألام المخلص المحيا
5: نفخ فوق تلاميذ القدسين ورسل الأطهار، اقبلوا الروح القدس. من غفرتم خطايا غفرت، من أمسكتموها على يمسكت. أنت نعمت الذين يعملوا في كهنة كل زمان في كنيستك المقدس أن يغفروا خطايا يربطوا وحل كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك محبة عن عبيدك آبائي وإخوتي وضعف المنحين برسل مجدك المقدس. ارزقنا رحمتك، اقطع كل ربطات خطايا. إن كنا أخطأنا ليك بشيء بعلم غير علم جزع القلب الكل بسعر القلب، أنت كالصالح محب البشر إنم لنا بغفران خطايا. باركنا طهرنا حللنا حال سائر شعبك قومنا ردتك المقدس الصالح.
2: أمين. كريا ليس هون كريا ليس هون كريا ليس هون أمين للوزك سابت ريكا يوك يا عمنا ما نكايك نوشه مال انگاه مجام شایی سدون برز آسمان ما
6: مخیار و ماره بکنیم تکیرین یا این سبتم بکله
2: سمنون اینان کریه لیسان کریه لیسان
6: کریه افلاگی سان آمین اسمو ایرو اسمو ایرو استیمی تان یکونی ایفول گمبی اسمو
5: استوز بنوتی
2: آمین سشان
5: ایوه المسیح الهنا یا ملک السلام عطینا السلام اقرر لنا سلامك واخفر لنا خطر لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين ندعوك بكل شكر أبانا الذي في السماوات.
2: تقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. أعطني يومك لنا ذنوبنا كما لكن نجينا من الشرير بالمساء ربنا لأن لك الملك والقوة
5: والآن محبة الله لابن نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم
2: ومع روحك أيضا.

0: ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تكلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبدية.
1: بشويسنا إنان، بشويسنا إنان، تسبحات وصلات الساعة الثالثة والستة من نهار المبارك قدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا، نرجو أن يغفر لنا خطانا الكثيرة من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك. بركاته على جميعنا، من يستجيب

0: سيمون قدوس قدوس قدوس تصل بشارة الإنجيل لمعلمنا نار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين.
1: متى جاء المعزر الروح القدس الذي سيسره الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تخزع. سمعت إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبانني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أتكلم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم أتى وليس له في شيء. لا، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا. أنا هو الكلمة الحقيقية وأبي الكلام. كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنكياء من قبل أنكياء من أجل الكلام الذي كلمتهم به. اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبدينا من نسجد لك أيها المسيح. لهنا مع أبيك الصالح والروح القدس أنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبنا كأن أخلق فيا الله روحا مستقيما. جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روحك القدوس على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا يا الصالح، لكن نسألك تجدد في أحشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيا روح النبوة فروح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء أنت ضياء نفوسنا، يا من يضيء كل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عن قود الحياة، نسألك أن يتعلم الممتلى نعمة مع الرسل لأجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلصنا.
2: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان ومال كل كنز حتى معت الحياة ونتفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس أو الصالة وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك القديسين والمخلص وعطيتهم السلام. هل ما أيضا كن معنا نحن سلام وخلصنا ونجى نفوسنا. إذا موقفنا فيها كلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا وتلا أنت باب السماء فتحني باب الرحمة. قدوس الله
3: قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد نعزر ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام بين اموات صادر السماوات ارحمنا. المجد لك يا ابن الروح القدس قدوس ارحمنا يا رب الهك واركم معنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا ذاتنا لا تكش فيهم يا رب يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب وبارك امين.
4: يا ابانا الذي في السماوات
3: ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا ادخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح صار ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين.
4: سلام
3: ولكن اسالك ايها القدوس القديس ايه الاله اسال ربنا يا سلام ارحم نفوسنا واغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا العذراء القديس سابقا عنا ليسمع وحوسنا من كل جنة وطول كلام عاشينا يا مسيح لزرتي لينا من خلصان خطيانا. السلام لك يا العذراء الحقية الحقانية. السلام لفقر جنسنا ولدت لنا عمان وإيل نسألك اذكرينا يا الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطيانا.
4: زكسا سيوسوس فصل من إنجيل مير معلمنا القديس متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين.
5: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمه قائلا: طوبى للمساكين بروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لانقياء القلب لانهم يعنون الله، طوبى لصنع السلام لانهم يدعون ابناء الله، طوبى للمطردين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم اذا طردتكم وهروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كذبية، فرحوا وتهللوا ان اجركم عظيمة في السماوات، فانها طرد الانبياء الذين كانوا قبلكم انتم ملح الارض، فاذا فسد الملح فبما زي ملح لا يصلح بدل شيء الا ان يطرح خارجا وتوصل الناس، انتم نور العالم، لا يمكن ان تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يدعون على منارة فضيئة لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدهم أباكم الذي في السماوات.
4: والمجد لله دائما أبديا أمين. لكم قال الله بسلام: نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح وروح القدس لأنك تخلصتنا أمين. يا من في اليوم السادس سمرت على الصليب من أجل خطايا التي جرأ عليها أبونا آدم في الفردوس، مصدق خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله ورب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي، التفت إلي واسمعني عشاء وبك ركض الظهر كلامي أقول فاسمع صوتك خلص نفسي بالسلام.
6: ثابت ريك يوك يا جمن ماتي
4: يا يسوع المسيح إلهنا، الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشبة وأحيت الموت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيئة يقتل أوجعنا بألم كشفان المحيا، وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طيش العمل الهيولية والشهوات العالم إذكار أحكامك سواء كرافة
6: تانيك أيك سوسعون السنعون نعامي،
4: إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك وإلى العذراء، لأنك سريع شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحوم وقادر على خلصنا وتألم من أجلك ينقذنا، فلتدركنا رأفتك سريعا لأنك تمسكنا جدا أن يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
6: كنين كأيك سسعون سريعون آمين.
7: صنعت تخلصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح الآن، عندما وسط يديك الطائرتين على عود الصليب، ولهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
6: ريك يوك يا جمن ماتي،
7: نزل لشخصك إلى الفاسد يا الصالح طالب من مغفرة خطايانا إلى المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص، لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك.
6: كنين كأيك سسعون سنعون آمين.
7: أنت هي الممتلئة نعمة يا وتي الإله العذراء، نعظمك لأنه من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحقنا الحياة الأبدية، ولله نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكل غير المائت المسيح له.
6: أعظمك يا من نور حقيقة والمجد في العذراء القديسة ويت الله لأن كل تلم خلص العالم وتخلص
3: المجد لك. المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تأليل الصدقين سبات الكنائس وفران الخطايا بشر بالثالوث القدوس لوت واحد نزول له مجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب وبارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في جوى الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس صلب عنا ولعهد بلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد للسموات وجلس عن يمين أبيك، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن كده. نعم نؤمن بروح القدس الرب المحي المبسط من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا،
6: ننتظر قيامة الأموات حياة الضالين آمين.
0: نسألك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايا.

0: مرجع ترياس فيوت نبشير نبن ماي صواب أوهرين نموكو تجنت ومواس صواب كسوليك نبوستوليك نكلسي انت فنوتي أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

صميو مرن سليل انت نونو في مون خيت وف شوي سك نومن وف شوي سك صوت النموت.

0: نمي فيوت نمي بشير نمي بنب ماي سوا بنوت نوت مين في سماروت نجيف نوت فيون بي بندق راتور
1: آمين
0: في سماروت نجيب في منو جنيس نشيري سوز بي

رينشب متن توتن بريفر بس نيفو نايتف نوتف يو تن بن شويس او بن نوتي او بن سوتيريس او بن خريستوس جافر اسك بازين غنا فرويس نيرون اف اريرون اف شوب تنيرو فافتي اسو ايرون افتي توتن اف انتن شاري تايونو صاي ان صوفون مارنتي هورو فوبوس انتف اريرون خم باي اهو اس او افاي نمني اوتي رونتي بنون خن هريني نفنجي

0: ثابتا كل بربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وأنضبتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك ارحمنا الله وترافع علينا واسمعنا وعيننا واقبل صلاه وطلبات قديسين منهم بالصلاه عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين ان ننال شركه اسرار المقدسه السمائيه الطاهره لمغفره خطايانا
2: يا رب
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافين والظاهرين.

أعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان.

عبيدك يا رب خد هذا اليوم، ما بالك ناخد شمس وليس كل الشعب وضع فيه يكون محلفا من الثالوث القدوس الاب والابن الروح القدس من الكنيسه المقدسه الجامعه الرسوليه ونفسنا عشر رسول فمناظر انجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد بطل القديس ساويرس ومعلمنا ديس كورس القديس ثانوس الرسول القديس بطرس خادم الشهداء قديس يوحنا زرفان والقديس كيروس القديس باسيليوس نوفاس الثالث عشر من نكيا و150 بالقسطنطينيه وافسوس فما ريسكتنا البابا المعظم بودروس الثاني فما أبان فما حاكم بركة الصمود والسنة أمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس بركته علينا أمين. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الأول وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري، الاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكية وإيقونية ولسترة، جميع الاضطهادات قد احتملتها ومن جميعها أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار الخداعين سيتقدمون في الشر بالأكثر، ضالين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنته، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع، لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، أكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، عظ، انتهر بكل أناه وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون أذانهم، فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء، واقبل الآلام واعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فإني أنا أيضا سوف أنتقل، ووقت انحلالي قد حضر. قد جاهدت الجهاد الحسن وأجملت السعي وحفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهب لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط، بل وجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أسرع أن تأتي إلي عاجلا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكس إلى غلاطيا، وتيتوس إلى دلماطيا، ولوقا وحده معي. خذ ماركوس واحضره معك، لأنه نافع لي للخدمة. أما تخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في ترواس عند كاربوس احضرها متى جئت، مع الكتب أيضا ولا سيما الركوب. إسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قوم أقوالي جدا. في احتجاج الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني، لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم. فأنقذت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي، هذا الذي له المجد إلى ظهر الدهور. آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي. آمين.
1: الكاسر يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته على جميعنا. آمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العديد، أن يعلن أرعوا رعية الله التي بينكم وتعاهدوها لا بالقهر بل بالاختيار، كفسل الله ولا ببخل بل بنشاط، ولكمان يتسلط على المواريز بل صايرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون أكليل المجد الذي لا يضمحل؟ كذلك أنتم أيها الشبان أخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين، فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه، فقوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على أخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم له السلطان والمجد إلى الأبد. آمين. بيد سلوانس الأخ الأمين كما أظن أن كتبت إليكم بكلمات قليلة وعزا وشاهدا إن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل ومرقس ابني سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشواته معه وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

0: نآ تاس نیم بی ابن ما اس آوه جی اکی اک سوتی امان ناینا
1: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا يا أبائي يا أخواتي آمين. من بعد أيام قال بولس لبرنابة لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم. وكان برنابة يريد أن يأخذ معهما يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يريد أن الذي فارقهما من بنفلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهم مغاضبة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابة أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، أما بولس فاختار سيلة وخرج وقد استودع من الإخوة إلى نعمة الله. فاجتاز في الشام وكيليكية يثبت الكنائس، ثم وصل إلى دربة ولسترا، وإذ تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة، وكان أبوه يونانيا، وكان مشهود له من الإخوة الذين في لسترا وأيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانيا، وإذ كان يطوفان في المدن كان يشترعان لهم ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والكسوس الذين بأورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
2: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أعلموا يا إخوتي أن اليوم التاسع من شهر أبيب المبارك أحسن الله استقبال وأعاد علينا وعليكم أنت في هدوء واطمئنان مغفور الأثام والخطايا والزلات من قبل مراحم ربي يا أبي إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 107 ميلادية استشهد القديس سمعان ابن حلفة أسقف أورشليم. هو ابن كلوبة أو حلفة وشقيق يعقوب البار ابن حلفة أحد الاثنى عشر رسولا وأول أسقف على أورشليم. كان سمعان أحد السبعين الذين اختارهم الرب للكرازة والتبشير ونال نعمة الروح القدس مع الرسل يوم الخمسين. ولما قتل اليهود أخاه يعقوب الرسول أسقف أورشليم، أجمع الرسل على انتخاب أخيه سمعان ابن خلفا له، فأخذ يرعى رعيته بما تحلى به من حكمة وغيرة رسولية. وقبل خراب أورشليم عرف ما سيحل بها من دمار، فأخذ شعبه وذهب بهم إلى شرقي الأردن حيث عاشوا في أمان. وجاءت الجيوش الرومانية سنة 70 ميلادية وخربت أورشليم وأحرقت الهيكل وقتلت كثيرين من اليهود. ولما هدأت الحال رجع القديس سمعان مع شعبه إلى أورشليم حيث واصل جهاده في الخدمة والتبشير، فآمن كثيرون على يديه. أثار تراجان الاضطهاد على المسيحيين، فقبض والي فلسطين على القديس وأذاقه أمر العذابات دون أن يراعي شيخوخته، إذ كان سنه 120 سنة وكان صابرا محتملا. أخيرا أمر الوالي بصلبه، فاستودع روحه الطاهرة على الصليب ونال إكليل الشهادة. بركة الصلاة فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 166 ميلادية تناح القديس البابا كليوديانوس البطريرك التاسع من بطاركة الكرازة المرقسية. ولد بالأسكندرية وكان رجلا عالما فاضلا، وبعد نياحة البابا أمريكيانوس أقاموه بطريركا سنة 152 ميلادية. فاستمر يعظ ويعلم شعبه إلى أن تنيح بسلام بعد أن أقام على الكرسي المرقسي 14 سنة و6 أشهر. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.
0: يوسف شيروس أميوس أسانكو

0: سيد ربي يسوع المسيح الانز خاطب تلاميذ القديسين ورسل اطهار مكرمين قائلا بان ابران كاسرين اشتان يا رومان ترون بيرون يسمعوا مثل ما نسمعوا ان انت فطوبة سر زينك تسمع فلنستحق ان نسمع نعم وصيني لك مقدسة الباط قديسين
1: صلوا من اجل الانجيل المقدس
2: يا رب
0: اذكر دنيا سيدنا جميع الذين امرونا وصونا نذكرهم في سؤالات نهط البادرات نرفع لك يا رب الهنا الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم مرضى في شعبك يا رب اشفيهم لانك انت حياتنا كلنا رجائنا كلنا خلاصنا كلنا شفائنا كلنا

الذي يهيئ طريقك قدامك، صوت الصارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا سبله. وكان يوحنا المعمدان في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، وكان يخرج إليه جميع أهل كرة اليهودية وكل أهل أورشليم ويعتمدون منه.

تكن بماء، وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس. وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في نهر الأردن، وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا واستقر عليه.

0: مين سوات ويو بي واي بي واي كاطا ببرني من راتي انت بخريس سوسر برزا
1: بينا ريا كون وتشوس ان بتلنت سو تو كوسما ريا اسما بين بين سوتير انت كان انه بينا نبو
0: جيف اسمرون جوتني مشيرين ببنا ماي سوات تتريا سيجيك وتنوشت موسين

عبد كل ربنا والآن مخلصنا سوى الماسينا سطم صلاك يا محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع.

0: سلام يا مكمل رياس الكانوت المقدس التي اتمنت عليها من قبل قرطك المقدسة الطوباوية، مفصلا كلمة الحق باستقامة، راعيا شعبك بطارة وبر، وجميع الأساقف الأرثوذكسين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاك كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. انعم عليهم وعلينا بالسلام في كل موضع، وصلواتهم صلوا عنا وعن كل شعبك، وصلواتنا نحن ايضا اقبل اليك المذبح المقدس الناطق السماء راحت بخور. فسير عدم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وذلهم تحت ارجلهم سريعا، ومن فاحفظهم بسلام وعد في كنيستك
1: يا
0: المقدسه.
1: رب ارحم.
0: وأيضا فلنسأل الله ضابط الكل بربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب اجتماعاتنا بارك،
1: يا رب ارحم.
0: أعطى أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق إن نصنع

بذكرة من الأبد عبدت الأوثان بالكمال إقلام العالم الشيطان وكل قوات شرسكم تحت أقدامنا سريان الشكوك وفعلة الأموال ينقذ افترق فسد البدع أعدى كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أذلهم حل تعظم عرفهم ضعفهم سريان ابتل حسدهم وسعتهم وجنونهم وشرهم ونميمة صنوفنا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد

0: كم اسم قدوس أما شعبك فليكن ببركة ويقول قربات ربات يصنعوا نارات
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب رب الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاص بونتي فألم كبرى قام بيننا وآت في اليوم الثالث كما بالكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين نبي أيضا يأتي في مجدي يدين الأحياء والأموات الذي لا يسمى الكنقضاء نعم نعم بالروح القدس الرب المنبط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والآب ناطق الأنبياء بنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية نعترف بعبودية واحدة مغفرة خطأ وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر آتي آمين
2: أخطية سامحوني وصلي شليل فلوجيتي

على غيري فساء دين. والموت الذي دخل إلى العالم

له بالزهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يوم

0: أمامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدم وتقدم وتقدم على الرسم، قفوا بخوف ورعدة.

مستحق وعيد، مستحق وعيد، وحقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد رب الحق، الكائن قبل الدور والمالك الأبد، الساكن في العالي والناظر المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجد المسجد له من جميع القوات المقدسة.

0: الملكة ورث الملك ورثت والسلطات والكراسي والربوبيات والقوات.
1: وإلى شعك
0: أنت
1: زوم
0: هو الذي يقف حولك الشرومين الممتلئون عيناً والصاروخين ذو الستة ذي الأجنحة يسبحون دائما.

قدوس قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، عندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس.

هذا الفوقان من الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خصته

في مهور آثم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطول.

وأعطاه لتلاميذه القديسين ورسل طارق قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

وأعطاها أيضا لتلاميذه القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

0: آمين.
1: وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له.
0: آمين.

0: للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة
1: كيريه ليسون
0: ورحمة للذين في التوبة صلاحا
1: يا
0: للأغنياء
1: رب ارحم
0: ودعة للفضلاء معونة للمساكين
1: كيريه ليسون
0: نجاحا للطلبة عملا
1: يا
0: للمحتاجين
1: رب ارحم
0: الشيوخ قوهم والذين في الحداثة يأدبهم
1: كيريه
0: غير
1: ليسون
0: المؤمنين ردهم لتنقضي افتراقات الكنيسة
1: يا رب
0: بل
1: ارحم
0: لتعاظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا وحدنا

0: حقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلامة وكل أساقف الأرثوذكسي الذين فيها. وأولا أذكر يا رب أبانا الطباع المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا طوادروس الثاني
1: يا رب
0: والذين
1: ارحم.
0: يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة، أنعم بهم على بيعتك المقدسة رونا قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم.
0: وكل الخدام وكل الذين في البتلية وطهارة كل شعبك اذكر يا رب أن ترحم.

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي له كل المواضع كل ديارة أبائنا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم.
0: والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب مياه النهر في هذا

0: كم مقدارك نعمتك فرح وجل الأرض لروح حرصها وتكسر أسمارها، أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل سنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين الحسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدم

هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبانا الأطهار وسائل الأنبياء ورسل المبشرين والإنجيل.

مريم التي أعطى الله الكلمة الحقيقة، والقديس يوحنا السابق الصابر والشهيد، والقديس ستيفانوس رئيس الشمامسة، وأول الشهداء وناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، والبطيارك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس، والقديس أثناسوس الرسول، والقديس بطرس خاتم الشهر سكنة، والقديس يوحنا فم الذهب، والقديس تدوسيوس، والقديس توفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيرلوس، والقديس باسيليوس، والقديس غرغوريوس الناطق بالآيات، والقديس غرغوريوس الصانع العجاب، والقديس غرغوريوس الأرماني، والثلاثمائة وثمانية عشر المجتمع بنقوى المائة والخمسة.

وبيع النسب غميص بن يصاب بشوب اثم بروم تيليوس بمن ريت تبن سوتير اغاثوس نم بن يوتا باب لبرف طمو ميزي كيل بف ماثي دمشو سنيو تيت اوا بن روميوس ماكسيموس نم دماتيوب سيت مارتيروس نخلو انتشيت نم بيغوريت اوا باب موسم النسكام برزبتيروس نم بن يوتا با دانيال بي غومينوس نم بن يوتا با اس هزيروس ببرز بتيروس نم بن يوتا با با خون فاتي خون زروس بف ما سيتيس نم بن يوتا با شينو تي بي عرش من ريس ويسا بف ما فيتيس وابن البابا كيرو السادس وابن ببراموس غرفي مجيزة والقمص ميخائيل بحيرة الميزو وابونا يوستوس الانطوني وابونا بشوي كامل وارشدياكون حبيب جرجس وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات مطالباتهم

0: أسماء بين البطارق القديسين الذين رقدوا. الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.
1: هؤلاء كل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في بر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنعوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب اذكر عبيدك المنتقلين أبونا بيقول مسعد وأبونا بتنغور مانيوس وأبونا شنودة كمال وأبونا أنجيلوس ميخائيل والمنتقلين فيليب فايز ومنير زكي ومجدي عزيز وصمويل منير ولطفي توفي وعادل نجيب والمنتقلات ميري مينا وإلين متري وتريزا أسعد. تفضل يا رب نحن نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين.

رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الحلبة فورشليم السماية في ذلك الموضع. نحن أيضا غرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك وانعم علينا.

فتكك بازك مايضا في كل شيء يتمجد ويتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام.

الكل أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا في النسل جعلنا مصعقين لشركة وصعود أسرار مقدسة.

منه بالمجد حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح.

اللهم الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فال.

0: أعمالنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر، نفس مستنيرة، وجه غير مغذي، إيمان بلا رياء، محبة كاملة، رجاء ثابت، نكسر بدلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول
1: أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة.

0: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
0: Ως κουριά Ρόμπε δάφια λαϊδαν ουέχφυρ λί χατάιλ κασίρ χαίς οκασρ αλ ισμι φαλ τάξουρ ουνέκ νάμετακ ουνέγλ χατάια χασατέν νεγασάτ καλμπί λα τεμνά σάμακ نعمت روحك القدوس حاللنا حالل كل شعب كل خطيئة كل جحود كل يمين كاذب كل ملاقات الهراتك انعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء للمضاد نحن رب أن نصنع مرضاتك كل حين اكتب أسماءنا كل صفوف قدسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا اذكر سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية اذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس الثاني اذكر نفس أبينا المتنيح البابا شنودة الثالث اذكر يا رب آباء الكنيسة كل الخدام مرضى شفيهم الحزان عزيهم ولادك يا رب في الثانوية العامة يا رب اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
2: خلصت حقا مع روحك انا انصت بخوف الله
3: مين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
0: القدسات للقدسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين
3: واحد الاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس آمين
0: باسي
3: كتب نماتي
0: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الله آمين
3: آمين
0: مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح

منو منو منو منو اعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديس الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الأطراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا.

فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة.

خدمة في حاجات كتيرة، في المحبة، ومثمر. يكون إيه يبقى إذن؟ إناء الكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. هنا يبقى عنده استعداد إنه يعمل كل عمل صالح، ويبقى حياته لها معنى وليها قيمة حياته، ويبقى إنسان إناء جميل للكرامة، زي ما اتقال على معلمنا بولس الرسول: ربنا يدينا كلنا نكون أنية كرامة، محدش فينا يكون أنية للهوان أبدا، لإلهنا كل مجد وكرامة من آن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها. أمين.

أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا إنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن مهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب، لكن مدحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر التثنية أصحاح 32، بيقول فيه الوحي الإلهي: ولما فرغ موسى من مخاطبة جميع إسرائيل بهذه الكلمات قال لهم. دي النصيحة النهائية، خلاصة في الكلام، المفروض يعملوا إيه بكل هذه الشريعة. قال لهم: وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم. كلمة وجهوا قلوبكم دي في عمل إيجابي منهم، يهتموا بالكلام، وكأن قلوبهم القلب فيه مركز الاهتمامات، الحب والبغضة والاهتمام والانشغال، القلب فيه ده كله. فقال لهم: وجهوا قلوبكم، حاولوا تركزوا في الكلام ده وتهتموا بيه قوي، كل الكلمات اللي أنا قلتها لكم. ليه بقى؟ لكي توصوا بها أولادكم ليحرصوا أن يعملوا جميع كلمات هذه التوراة. مش هما بس اللي يعملوا بيها، وكمان يوصوا أولادهم عشان ولادهم يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة، الوصايا الإلهية. وكل كلمة ربنا مقصود بيها أن الإنسان يعمل بيها، لكن لو ما عملش بيها الإنسان يبقى إيه لازمتها؟ فهنا كل تركيزي أنا هو مع وصايا الله لكي أفعل بها، نكون سامعين وعاملين، واهتم ودي اهتمام كبير قوي. بعد كده يقول: لأنها ليست أمرا باطلا عليكم. يعني إيه ليست أمرا؟ يعني مش أمر ملوش أهمية كبيرة، ما ملوش جه جه، ما جاش ما جاش، ما مش محتاج مننا اهتمام. لا، ده أمر مهم جدا. لأنها ليست أمر باطلا عليكم، بل هي حياتكم. هي حياتكم، يعني حياتنا متوقفة عليها وعلى تنفيذها، ولو ما نفذناهاش وفاتت مننا يبقى حياتنا فاتت مننا وهلكنا. وعشان كده أكد عليهم: وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. وإحنا اتفقنا الأرض اللي عابرون الأردن عشان نمتلكها ديت هي السماء والمجد السماوي. وعبور الأردن يرمز له بالانتقال من هذه الحياة. فإذا يريد نركز كل اهتماماتنا في وصايا الله ومحبته علشان نصنعها، علشان يبقى لنا فوق في السماء حياة أبدية. لأن هذا الأمر ليس هو أمر باطل، بل هو حياتنا، هو حياتنا. الله يدينا نعمة وبركة يكون لنا الحياة الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن الأبد الأبد كلها آمين.

رب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أرميا النبي، وبيتكلم فيه ويقول على الفرح والنعمة اللي هيديها ربنا لولاده في عهد المسيح له المجد. في النبوة دي بيقول: في ذلك الزمان يقول الرب أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعبا. الله هو الإله بتاعهم، هم قدسوه كإله، حبوه، خضعوا له، آمنوا بيه، صدقوه، وهم يكونون له شعبا لأن الله اتخذهم شعب يرعاه ويدبر أمره ويخلصه ويقوده في البرية. هكذا قال الرب: قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف. البرية احنا قلنا ان هي رمز للحياة اللي فيها التعب والوجع، مش لازم تكون برية بالمعنى الحرفي. بيقول وجد نعمة، يبقى في وسط التعب والمشاكل الله بيمد ايده بنعمة خاصة لولاده ويفرحهم وهم في وسط التعب، زي ما قال: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. يفرحهم الشعب الباقي عن السيف، ده الشعب اللي خلص، اللي طلع من المعركة بتاعت إبليس وفلت من إبليس، فده الشعب الباقي عن السيف. ويقول مين هو الشعب ده؟ إسرائيل، اللي هو شعب الله. طبعا النبوة دي هي نبوة تصلح للكنيسة ولشعبها دلوقتي مع المسيح له المجد، لما ربنا يتخذهم له شعب زي ما حاصل دلوقتي. الشعب الباقي عن السيف إسرائيل حين سرت لأريحه، الله صار بيهم وصار بينا وعمل عمل عجيب لأريحه عشان يرحنا. يرحنا ازاي؟ بالصليب بتاعه وبالخلاص بتاعه لما حررنا من عبودية العدو الشرير. بعد كده يقول: تراءى للرب من بعيد. الرب تراءى لي من بعيد، ده أرمينا بيقول كده. كلمة من بعيد دي ترمز لأن النبوة دي نبوة بعيدة هتحصل بعد أيام، لأن أيام أرميا دي كانت أيام قبل المسيح بسنين طويلة، مئات السنين. تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك. هنا بيحكي على الحب، هنا يقول أبدية المحبة، ما بتعطلش أبدا، ما بتقفش، ما بتنتهيش، ما فيش أي حاجة تأثر عليها، محبة أبدية أحببتك. دي مين؟ دي للكنيسة وكل نفس، كل نفس من نفوس ربنا. ليه يا رب بتحبنا الحب ده كله؟ لأن الله محبة، في طبعه محبة ويريد أن يخلص. محدش مش هيخلص غير اللي مش عايز الخلاص. الله يريد، زي ما قال لبني إسرائيل: كم مرة أردت وأنتم انه يخلصهم ويجمعهم، بس هم اللي مردوش. يبقى محبه ابديه احببتك، من اجل ذلك ادنت لك الرحمه. حاجه تفرح ان الله يديم الرحمه لاولاده. سابنيك بعد، حتى لو كانت مهدوده وكان في ضعف، سابنيك بعد. فتبنين يا عذراء اسرائيل. وكلمه عذراء تشير ان النفس متكله على ربنا وحباه وماسكه فيه، هو عارسها. تتزينين بعد بدفوفك وتخرجين في رقص اللاعبين. ده الفرح، دفوف دي الزينة، والخروج في رقص اللاعبين رمز للفرح اللي ممكن نعيشه بنعمة ربنا في هذا العالم. مش بيقول افرحوا في الرب وأقول لكم أيضا افرحوا. ربنا يدينا كلنا يكون لنا الفرح في وسط هذا العالم بنعمة ربنا وبمحبته الأبدية وبعمله اللي بيعمله فينا، لأن ده إيماننا إن احنا نفرح في العالم مملوء بالهموم بنعمة ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

بيأثر فينا، دي الأرض ما هيش لينا. الخوف

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

عن آبائنا وأخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البات، آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وآبائنا الأساقفة، آبائنا القمامسة وآبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، آبائنا العلمانيين، آبائنا الرهبان وآبائنا العلمانيين، وعن نياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة

0: تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية، مبارك أنت أيها الرب إله أبانا ومتزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا كمثل اتكلنا عليك، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. جيد بارك أنت رب، علمني عدلك، مبارك أنت رب، فهمني حقوقك، مبارك أنت رب، أن لي برك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفض، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني، وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك للمستقيم القلوب. لك تجيب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء وإلى أبد الأبد أمين. جيد والاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد للسماوات، ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين ركضوا يا رب نجح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا، واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن اجعلنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك يا طه القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين، وليدة الإله أم المسيح. اسأل صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا.
1: السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا.
0: أيتها العذراء مريم ووالدة الإله القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينام لنا بفران خطايانا.
1: السلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام والفخر جنسنا، ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

أشهد ويقال أختي وخليلتي من ذهنة الحقق يا رسالي أما عنها بأسماء علي قيلا اخرجي من بستانك يا طلع

0: المجاهد محب الأب ماركوريوس ليغفر لنا خطايانا.
1: إذا روح الإنسان العالم كله وخسر نفسه فمزيد حياة الباطلة.
0: القديس أبا مينا سمع الصوت الإلهي وترك عنه العالم.

0: واغفر لنا خطايانا.
1: كوني أنت ناظرة علينا من الأدواء العروية، يغفر لنا خطايانا.
0: أسأل الذي والدتي مخلصنا الصالح أن يرفع عن هذه الأتعب ويقرر لنا سلامه.
1: سلام لك أيها طلعة.

0: شفي ونعظمك يا أم النور الحقيقي، ونمجدك يا العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الاب ضابط الكل، خالق السماء والارض.
1: مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس المبطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث

0: من بالروح القدس الرب الموحي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعبودية واحدة لنا في الخطايا،
1: وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. أمين.

وات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. لا تظنوا إني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفان، فإني أتيت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والعروس ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته، من أحب أباه أو أمه أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني، ومن وجد نفسه يضيعها، ومن أضاع نفسه من أجلي يجدها. من يقبلكم قد قبلني، ومن يقبلني فقد قبل الذي أرسلني، ومن يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذه، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذه، ومن يسقي أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقد باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لن يضيع.

إلى رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وأبو بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكس.

هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويسعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعول نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا.

0: مين أبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا اللذ للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. إن بخريسوس أسوس بن شويس.
2: تسكيف على سيمون توكيري وكلنا.

0: يسوع
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل الآلام مخلصا محيا الذي نفخ وجه تلاميذه القديسين ورسل أطهار مكرمين قال إن أقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم أمسكتم عليهم مسكت أنت الآن يا سيدنا من قبل رسل الأطهار أنعمت على الذين يعملون فك هنود في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض واربطوا حلك وربط الظلم الآن أيضا يا سيدنا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك إخوتي وضعفي هؤلاء يا رب المنحنيين برؤوسهم أمام مجدك الأقدس ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا وإن كنا أخطأنا إليك إن كان بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالفكر أو بصغر النفس فأنت أيها السيد العارف العارف بضعف البشر كصالح ومحب للبشر اللهم انعم علينا بغفر خطايانا باركنا طهرنا حالنا حال كل شعبك املأنا من خوفك قومنا إلى إرادتك المقدسة الصالحة لأنك أنت هو إلهنا وليك بك المجد والإكرام والعزة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس الموحي المساو لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين.

واضل لنا سلامك واغفر لنا خطايانا، لأن لك القوة والمجد والعزة والبركة إلى الأبد أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول لك بكل شكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا ملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله.

حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين. انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعم والرفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي ينبغي له المجد والإكرام والعز والسجود، طليق بك مع ومع الروح القدس الموحي المساو لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك تمحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكم، لأني هذا ذاب الأثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك ومستراتها، تنضح علي بزفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أقصى من الثلج، تسمعني سرورا فرحا فتبتهج عظام متواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي، قلبا نقيا اقلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزع مني، امنحني بهجه خلاصك بروح رئاسه عضني، فعلم الاسبه طرقك ومنافقون اليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله الى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي فهم فهم تسبيحك، لانك لو اصدت الذبيحه لكنت الان اعطي، ولكنك لا تصر محرقات فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. انعم يا رب مصادك على صهيون والتبنى أسوار أورشليم، حينئذ صار ذبائح البر قربان ومحرقات ويقربون على مذبحك العجول. هللويا. مقدمة صلاة نص الليل.

0: زقصاص يوص يوص يوص من قدوس قدوس قدوس فاسم شاطرين جين معلم من القديس مريم التلبشير والتلميذ الطاهر بركت على جميع النامين.
1: إلهي زنوش بملكوت السماوات 10 أزهار أخذنا مصر بحنا وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كنا جاهلات و5 حكيمات، فأخذ الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أناتهن مع مصابيحهن. ولما أبطل العريس نعسن كلهن ونمت، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا لقائه. حينئذ قابت إليك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات الحكيمات: أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفينا وإياكن، فذهبنا بالحري إلى الباب وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات: ربنا ربنا افتح لنا أمواه. فأجاب وقال: الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. فصاروا إذن لنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.

مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها السانوس القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل

0: لنا
1: واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل الشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أوزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. تحليل صلاة نص الليل هنلاقيه في نهاية الخدمة الثالثة. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أن عقولنا نفهم أقوالك المحيية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك يا أبي، رسل ملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجاهنا من أجل قصرة أثامنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناه الكثير الرحمة. شفاعة سيدتنا كلنا وبيت الإله القديسة مريم، شفاعة جميع مصاب قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل معك بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة في البطنة، سهل حياتنا، شلنا عن بصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحيطنا بملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين.

0: قدوس فاسم شاطرين كين معلم القديس مرين وقلب شير والتلميذ الطاهر برك فعل جميعنا امين.
1: الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام كقولك، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للامم ومجدا لشعبك اسرائيل.
0: والمجد لله دائما ابديا.

تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. بالحقيقة

ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَمْلُوءَةً مِنْ مَجْدِكَ وَكَرَامَتِكَ ارْحَمْنَا يَا اللَّهُ الْآبِ ضَابِطِ الْكُلِّ أَيُّهَا الثَّالُوثُ الْقُدُّوسُ ارْحَمْنَا أَيُّهَا الرَّبُّ إِلَهِ الْقُوَّاتِ كُنْ مَعَنَا لَأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا مُعِينٌ فِي شَدَائِدِنَا وَضِيقَاتِنَا سِوَاكَ حِلّ وَاغْفِرْ وَاصْفَحْ لَنَا يَا اللَّهُ عَنْ سَيِّئَاتِنَا الَّتِي صَنَعْنَاهَا بِإِرَادَتِنَا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة الخفية والظاهرة يا رب.

0: واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة ومحبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، وسلام الله يكون معاكم، تعيشوا وتصلوا
1: وربنا يبارك في حياتكم.

يقطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

هيأثر فينا، دي الأرض ما هيش لينا. الخوف